0: وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب حكاوى عن قلب تشال واتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منا ايام يا ما شالت عنا الاوزان، وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك من الضحكة، وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش. كنبتنا هتفضل موجودة هنا جوه في بيتنا ومفرودة، فتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا واطلع برا وشوف وحب.
1: تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل،
0: اكسر قلبك عادي وهب.

عايش في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب ابن الكلاب. هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي. هتشوف أوطان بتتهون.

كملها فريش لك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا واطلع برا وشوف وحب وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل اكسر قلبك عادي وهوب

وطم يرضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العنط لعلو جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

كلها فلتان. الاصلي ببين بايع ما يبيع هو طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ الافعال وضمير ضل حي مطاط